0: كمان كمان هي حكومة يعني بقدر أقول لك هي أصلا تعلق عليها حبيبي بقدر أعلق هي أصلا بقدر أقول لك الكلام والكلام ده
1: ما لازم أغلي كل حاجة نخليها عشان بس عندنا في الصعيد ما لاقيش الغازة